0: كيف في ابو السبب هل سبون جوبيرا ندوبتين سياتا انا فليمكين انا ميا كاونك سالا اشرا داك ولا ادن في ترافيكو بحال لسا بونجو كبيرة
1: اتنا دروك احنا ارهي لدن بالقيدة جوا البياتسا تا تا الونيفرسيتا بحال لسا ما نادروك نادروك
0: يس
2: اكو
0: دن السيا شنو جاي
2: دن السيا ينا بريبريت لكم شهاجة هلوة بحال ما اوبيامنت دن بقدين في فريشرز ويك بحال لسا ومنت لكم اكوز هلو
0: جي يس الكويز السلارة
2: أنا كيف هتهدمو
0: هفنا هفنا أبارت منك قبل وضونا دا كل اللي جي اللي تلف اللي كبر حاجة اللي أتلفتو 9-0-0-8-9-7 اللي جل ونحوص نداء شيء نحيار دوار لفريت كل اللي نتلف بونجو كبيرا نقبلو
3: Choose beyond the ordinary.

0: كيف يا صوت مين يا فلسة كذا كيف تهاد في الكاروتة بونجو كبيرة
1: good luck كبيرة
0: في الراديو إيفا good luck ما ناسلو ناسلو
2: جميعا
0: اسم أولي لنا أهلا نبدأ بالتلاتية تانا في مكين أنا هناك سالة عشرة إبقى أنا ساتين أخرى قال من أفت التلنيهور في دين السيا أدين نتكلمو دوار لفريت اللي جلت لفت لفريت الكبار جالو انه حسني فتحيار
1: ليس من تلف الراجل من تلف النانا
0: اكو فيرا من تلف فيرا فيرا باحنش نسجرها
2: من تلف تشوركة تاتي
0: فيرا
2: فيرا بكل وش السيب هي
0: شنابلو انتو ويلايب
2: لا انا قانتاو
0: راجع اياه

0: Ryan Tybowis al da Lodo e che fasere la chance in quart palessa Jamie Laraway non è con Bay Breakfast bonju من افضل تعلمين ورن قبل بلاحر فتيت تانا فلمكين اللوم ادنا وقت
1: مريلي كيف تارت اللوم
0: جوا الونيفرسيتا ام
2: اسنا نالجوينا تانا دايم التير
0: التير التير الكين داس كم نهدو غوص
1: وانا فينا هفنا وقال بيش انترو مريه هو
0: افيرو اللي تالي احنا ايو اللي تالي احنا افولي نحسب كتر لفيني افولي سارويخ ات ام نحسبين
2: اسما نحسب ولا دين الجيمة برو اش كل هاد جيتنا لي كلاو
3: فيرو ايه
2: نقضو نقضو اتن جراتي هفنا
0: ميني بانكيكس وكريكرز ومن المنساسو دا
1: ايه جو يتون عليك كريكرز تالبليخ
0: فيرو فيرو فيرو
2: تايبين تايبين
0: كروست عالدال وقت نكبر بيك تارت الفيق عبدية تميسو كول بوندو
4: Turn it up. This is Bay. Weldies is celebrating 5 years. From Thursday the 22nd to Saturday the 31st of October, exchange your points for money off your bill and save up to 60 euro, keeping your usual cashback and enjoying all your other loyalty offers. Celebrate with Weldies. It's open weekend at Distinct Homes Attard. From Friday the 9th to Sunday the 11th of October, enjoy great offers on home packages, kitchens, bedrooms, sofas and more. 3 days, great offers. Make your home distinct. Distinct Homes. For distinct moments. Casino Malta. St. George's Bay. St. Julian's.
5: Party time. Pizza rings, French fries, bacon snacks, 50 years of Mr. Riley.
6: A tasty snack to munch. Made with crunch
7: by Mr. Riley.
8: E-cabs are looking for new drivers. They're looking for you. Become a driver with eCabs and benefit from an attractive salary, 1,500 euros recruitment bonus and the flexible schedule. Head to the eCabs offices in St. Julian's for more information and to apply.
9: اشتري الدايس على دي ام شتات كلمنا

Spectre من عند Olivia Dean دي كانت Man I Need لما عنديش دوبة متعين وانتي قرد انو دو لقوة ميتسو تشيس اللي كان دين السنة اكتارش اللي سير تكوني ادا ما كون ام اللي سير تكوني ادا ما لقوة 30-40 نفهمني داو كبار predictions تيهي بخالصة اتفاد لنا اللي كان نقرأ زير نستنو pero في الفريتا داو كلي سير يعملو ما لقوة 100 صدن البونت تا السنة يكون دو هاردو يجبري بالموت الموت نبدو دي جنراو شي سينيالي دوار مين عندو يعملها ما لقوة 100 تانا pero Google اللي نسأسي ريلك actually لمس كونتو كانت الكبار ديسكا اللي كان نال دين السنة عندي كورس دا بات لا شايفو واتساب

إذن وانا سواء بشوهدة جديدة من أندل دين دوجة كاد دكات بين ثو ريد فوين ريسو من بي ولو مون لاي أبدو دق شي تسو جيت لي فرع من جن نخسب هنقول نيست نياك عليش نفهم لي فرع تا وانا جن نخسب روح ريش بنقرا فريت وقول لنا مرينا في دو السيتواسيونيت في بدو يستقسو شيني الاكتر حاجة اللي انتي تتعزن ما تتجي بيش تعملها فينا per esempio اي مي مستر نست كنايت سوا نست مش نست كم سوما verament in كاركار مثلا يجي بيش نخسل الكاروتسا per esempio داك انتي بنعمل اربع شهور بيش فورسي نخسل الكاروتسا يو كان لوهرا من داو كلافاريت اللي اي انا يدو اكتر كم جاد دزمين اكتر سيرت نتعزن بيش نعملها per esempio يالي ويجب لي ميز تشول Speċjalment ukoll hemm xi wieħed naqra delikati żejjed indum naħsibha ta' x'għandi wieġeb tipgħu wieġeb dawk li huma ħfief bħala emails biex neħles minnhom u niffajlhom, però l-kumplament inħallihom hemmek u dejjem jakkumulaw ukoll. Però kukel insaqsilek hekk x'inhi iktar ħaġa li tħoss li inti titgħażel meta tiġi biex tagħmel din il-ħaġa partikolari. Ibgħat li naqra fuq WhatsApp għaliex għandi kurs dakbra biex nara jekk forsi hiex waħda minn dawk l-affarijiet li semmejtina jew inkella xi ħaġa oħra. About the WhatsApp 99308897.

جو بنيدين واحدة من داوك اللي مات متقات The Sweet Escape تا جوين ستيفاني وانكي ايكون فوق بي شانيلا ونكالورا نشيلك تتطول نقرا برا وتعرا شي شوتينج ستارينا فيرا كوريوزة جبري ميتا بشمور ونتطول فورسي ينافة تانتا شورتية ونقرا شي شوتينج ستار ويايدو اللي يك تعمل ويش يقف السلك ريالتا مين يقف يك فورسي ما كنت تسماني اكتر كميني في البروغرام الليلة هيكون هم دراكيوميد ميتر شاور جفيري وحشانس تياك اللي تلتقى ماشي شوتينج ستار وكيفات لك تعمل ويش ومين يقف فورسي السر لك ليرتا ايا جود لك فورسي تارا شو واحدة ينا هنكون داون اكسال عشرة وغلسة هنبقى ديما اتشيفن فوق دي